0: عليك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعي التابعين المهتدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حمن علينا في شكرة الموت. اللهم حمن علينا في شكرة الموت. اللهم حمن علينا في شكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم أنت السلام ومنك السلام، سلام عليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نخاف منك ونخاف مما يخاف منك بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وأحرسنا بعينك التي لا تنام وأكنفنا بكنفك الذي لا يرمى وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي اغفر لي ولوالدي، ربي اغفر لي ولوالدي، ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار يا الله، وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.
1: الحمد لله.

0: أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة هيا على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله ما شاء الله استقيموا واعتدلوا استووا لروس dan rapatkan shofnya demi kesempurnaan salat. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم

الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اللهم انت السلام ومنك السلام السلام عليك يعود السلام فاهينا ربنا بالسلام وادهنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إلى ربي معبود سبحانك سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. سبحان الله سبحان الله بدايما ابدا الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين كل ما تنزل السلام لله تعالى. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. الله أكبر الله أكبر الله

سيدنا وصحبه سيدنا ورسولنا اجمعين. امين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. الحمد لله يا نعمة الايمان. الحمد لله يا نعمة الاسلام. الحمد لله يا نعمة المغفرة. الحمد لله يا

وأستغفر الله العظيم الشريف. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. دوام في سبحانك اللهم وتحيتم في السلام وخير دوام الحمد لله رب العالمين. الله صلى الله

حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك

0: تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Baik pendengar, itu tadi santriwati Airin. Berikutnya santriwati lagi, yaitu Syifa. Qalu ya Musa,
1: يقتلون

0: صعيقا. قَالَ يَا مُوسَى وتفصيلا
1: لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين
0: تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Baik pendengar sahabat Al-Quran, itu tadi santriwati Asyifa. Berikutnya kita beralih pada santriwan, yaitu Hafiz.
2: A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنكم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعدلتم أمر ربكم وألقوا الألواح وخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشبت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون.
0: تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Baik pendengar sahabat Al-Quran, itu tadi santriwan Hafiz. Berikutnya adalah santriwan Rizki Samsuri.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون.

والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا عن الذي له ملك السماوات والأرض

0: فاتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وزللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعزون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين
1: تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Baik pendengar sekalian, itu tadi Rizky Samsuri dan berikutnya adalah santriwan Ali Ridho.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'azzana rabbuka ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم نزالك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون.
1: Fakhul, perhatikan sayang, ayo.
2: Fakhulafa mim ba'dihim khulfu warishul kitab bayakhuzuna ardo hazal adna wa yakuluna sayughfaru lana wa iya tihim arad dum misluhu yakhuzuh alam yukhuz alaihim misha kul kitabi alla yakulu alamnahi illa haqqa wadarasu ma fi waddarul akhiratu khairul lillazi nayattakun afala ta'kilun wallazina yumassikuna bil kitabi wa aqamus sala innala nudi'u ajral muslihin wa iz nataqna nal jabala fawqahum ka'annahu zullatu wa zunnu annahu waqi'um bihim khuzu ma atainakum biquwwati wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun wa iz akhadha rabbuka min bani adama min ذُرِّيَّتَهُمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ لو كنا زهية تمن بعدهم أفتح لكنا بما فعل المبتلون وكذلك نفصل للآيات ولعلهم يرجعون
1: تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل اللهم ارحمنا بالقرآن

بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Ya, saya mau ke Mekah.

0: إبراهيم
1: في العالمين إنك حميد
2: مجيد.
1: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. Setelah membaca doa itu, kita salam. Mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri. Ya, baik pendengar sekalian, kita sampai pada penghujung acara ini, doa penutup.

نَشْكُرُ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَنْ